0: دقيقه لوك لحنا سانتا ماريا كيسات شليش اول تشرا بينكين تشابيل اسلال كي تي كريش بان لقا كو ديوس نراح نشتي انا ينحويلج اول ايش لنا بيخ وتيكوا بيخ سلاخون كبال تشريشب ليرا لاليك اخول دقيقه لحنا سانتا ماريا عندي اكتيوتش اوكين سلاخون كبال ويخونيلك نقطيع باليش لوك لحك اباتش اكتشكوتان
1: لكوتان اي سابادو اان
0: شكوتان كي لقلوك لحنا سانتا ماريا اوسيليادورا باركويك اي خناقش لايش جشتي خوني كي لوك لح ميستيريو سليك اليبال ودريك انيب ليرتش قنائل نراح نشتي ليش او لحكوي لقلوك لحنا سانتا ماريا ناسا او كريل بالي خون خون جينا بيخ ناقنا او كينك وتنحش اكريب جشبانون كي لك اروري كي تقلاكوي بالي قاكوا ديوس باني سيلج او لخيل بيشو قريلا ايش دينا بيخ سليخون كبال ايروش بني بيرا لاليك اخول قطا وقت اناقروك ابوتناق نقاتي خوني للوق لح ميستيريو ري سليك اليبال و سليخون كبال ابوتناق نقاتي خوني آن لقا كوليب چرو لما اوز آن لقا بو نرخ نشتي كوي خوني لك لاو نقاتي باليش كبال لقا لوق نحنا آن نحكوي لتا اوكين چقش آن نحكوي لتوش كول چرو لما اوز جبانا ان كناقو كتش ناقش تاو بالرول

نرخ نشتيل قلق لغنا سانتا ماريا أين أقل كيا لغ نشبانو لشك أخيل ريك إنيب دير لشك أخول لخوك إيا لنا كي إراوكري شبانان نشك أتاك كيشكو تشارو نقلي قلق لغنا سانتا ماريا نا أوكين كيشكيش أبوت تشتيا لليل نقلا أو نقاتي خوني لسانتي الرساريو أروشك أرو لنا ياس أشتو أن خونش إنا توق إشق لقلق لغنا سانتا ماريا ساقرو لشت أول ماك أقلش سأخني لماك ريكي شبانان شروك تشتاق انكي لأ نابلق لكريستيان شروك تشروك انكي لأ ساليش رايلا لأ ساليش شو شويل روليش تواميب نراخ نشتي آن لح اوكي نيل بوت آن لح تن نيل جو قيلا او لرلاشك أخول شبانان لقلق لخنا سانتا ماريا نشك او تشقو لشراب آليش تيوم لقاكو خسوس رينق تقاتصال قيريك ان آن تشخو كان نشك ام قبي آين لشابيل نابيخ لشك او تبال تشقو لراتي ننكيل لشتيوم لقاكوا خسوس رينك تاقناو سوم آتناك وترينك تاقناو رو لشخناك تشألال آن لقاكوا خسوس جيخو كان لقلق لحنا سانتا ماريا كي ريشانيه كوي لخوني لكتو آم شك آم قبه نراخ نشتي تيو تشي اوكين تشقش لا او آنخوان بانق لشلق لحك أبا آن أو سيليا دورا آن لنشت اقرب تشتين آن قيلا او لرالاشك أخول لخوك إعلو لنكورا وكري جنوم تخناق لقلق لخنا أين نراخ نشتي ساخون كومونيل نبيخ تيكوا بيخ كوك آل لقلق لخنا أكتيو تي أوكين تيقش وان سليقاتيان خاركوانك كوان لتوكتو كيلال خاركوانا كوان لتشابيلال آن لقلق لخنا سانتا ماريا لنا إيك أسين كريليش تشعو لهم خون آن أخوي لقلق لخنا سانتا ماريا لنا كوان تشقق أتق تشق إيك تشكوتان رينك رينك سا كوانك لقاتيو آم وترينك تاقتاو رو تشتيال لرحوم لقاكوا ديوس أخوي سليقاتيو آم لاو لرلاشك أخول موسيقى

خوكم بيسلي لق له هنال أين تقول تشرق بالش تخونك لي لق له ميستيريو تخوكم كخبا قيرك إن لي كتقول تشك إبالش لق علي قلق له ناس سانتا ماريا ركيش بتشان كلي لق له بيج أين ركي رك أن كليش سيلان ليش تقول قلق له ناس سانتا ماريا نق أن تشان خنتون شئوت أوه بارقينا هلا خيلش سنون كيل رك إنب لي رلاش كحول وتشك أبانا تشك ليش تقول خون أنش تشوم لقلق لحنا سانتا ماريا وطلي سانتي الموسيقى جيخو كان قحبا قيتش لقنين كي لقلق لحنا سانتا ماريا ركين لقلق بيج أين